بتواصلكم نتميز، نتميز. بمحبتكم نرتقي، نرتقي. الرشيد FM.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل لأنكم مع الرشيد.

0: هيا يا زياد،
1: استعد لنرسو في ميناء هونغ كونغ. ألست مندهشا من الاسم؟ إنه يعني الميناء الرئيسي باللغة الصينية طبعا. ماذا بك يا بني؟
2: أفكر في أمي وأبي، ألن أراهما ثانية؟
1: بل ستراهما إن شاء الله ويجتمع شمل العائلة.
2: متى يا صاحب البحر؟ متى؟
1: العلم عند الله يا بني.
2: لقد زرنا معظم الموانئ العربية، وها نحن نجوب الهند والصين وبلادا لم أتخيل أنني سأراها. كل هذا ولا أثر لأبي وأمي.
3: تفاءل خيرا يا زياد، تجد الخير يأتيك في مكانك.
4: عندي شعور بأنك ستقابل والديك أسرع مما تتصور.
2: هذا مجرد كلام تخففان به أحزاني.
1: يقول الشاعر العربي: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. هيا يا زياد هيا، لقد اقتربنا من الشاطئ.

0: السمك بالسكر؟ إن مذاقه عجيب.
1: أنت الذي طلبت هذا الصنف يا مرجان.
0: أعجبني الاسم الغريب، ولكني لم أكن أعرف أن به السكر.
2: احمد الله ولا تشكو، إنني لم أكل حبة أرز واحدة.
1: لماذا؟
2: كيف أكل بهذه العصي الغريبة؟
1: أمسكها على هذا النحو وافعل مثلي.
2: كادت العصا أن تدخل في عيني. وأنت يا زياد، لماذا لا تأكل؟
3: الحمد لله شبعت.
1: بل أنت ما زلت تفكر في أبيك وأمك. إننا دائما نبحث عنهما في كل ميناء نذهب إليه. أول شيء أفعله أن أسأل في مخفر الشرطة وأدلهم على الأوصاف وأسأل أصحابي العاملين في الميناء.
2: ما رأيك أن نستمع لبقية قصة السامري؟
0: نعم، نريد أن نعرف ماذا جرى له ولقومه.
3: حسناً، احكي لنا يا صاحب البحر.
4: استمروا في السجود وادعوا في ضراعة وخشوع.
5: أنت تخدع الناس يا سامري.
4: ألم تسمع الصوت؟ من أين جاء هذا الصوت؟
5: لا أدري.
4: ومن أين جاء التمثال الذهبي؟
5: لا أدري أيضا.
4: ولا زلت تعاند وتكابر؟
5: لا أصدق أن هذا التمثال هو رب موسى وهارون.
4: كفر من قبلك فرعون وهامان وعاقبهما الرب بالغرق.
5: أنت تثير الفتنة يا سامري.
4: إذن اتركنا ولا تفسد عبادتنا. هيا، أنت مغضوب عليك.
5: إنني أحذركما، لقد أبلغت نبي الله هارون بما حدث.
6: ماذا قلت له؟
5: قلت له إن القوم يعبدون عجلا من الذهب، لا أدري من أين جاءوا به.
6: وماذا كان جوابه؟
5: قال إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. لكن أغلب الناس لم يعبأوا بصرخته ولا سمعوا تحذيراته المتكررة.
7: صديقي السامري، كيف حالك؟
8: اخفض صوتك يا رجل، أنت في حضرة الإله.
7: عذرا، لم أكن أقصد.
4: لقد كتب عليك ذنب كبير، الضحك والكلام بصوت مرتفع عند تمثال الإله المعظم.
7: يا لها من مصيبة، وماذا أفعل الآن؟
4: يجب أن تقدم قربانا للاعتذار.
7: خذ، لقد تعبت كثيرا في صيده. اجعل الآلهة تبارك في صحتي وترزقني رزقا واسعا.
4: هذان مطلبان جديدان، فأين القرابين الخاصة بهما؟
7: ليس معي إلا هذا الأرنب.
4: عليك أن تحضر زوجا غيره في الغد ولا تبطئ.
7: أمرك يا سامري.
4: وأنت يا باجرمة، ما حاجتك؟
9: أشعر بألم شديد في رأسي ولا أستطيع النوم. أدعو العجل أن يمن علي بالشفاء.
4: حسنا، قدم قربانك ليشفيك الإله.
10: زوجي حليم مريض يا سيدي.
4: يستحق، هذا عقاب العجل الإله.
10: أرجوك يا سيدي، افعل شيئا من أجله.
4: قدمي قربانك أولا.
10: نحن لا نملك شيئا.
4: قدمي ابنتك جارية في معبد الإله الذهبي ليعفو عن زوجك. الإله يريد هذا القربان.
10: أمرك يا سيدي. سامحيني يا ابنتي، إنني مضطرة لهذا.
4: هيا يا جارية، نظفي تمثال الإله واغسلي ملابس كاهنه الأول. أسرعي.
11: لماذا لا يخور الإله ويمنحنا البركة؟
4: الهواء لا يتحرك.
11: ماذا؟
4: أقصد بعبارتي أنكم لا تتغيرون. تمتلئ قلوبكم بالذنوب والأحقاد، مثل الهواء الساكن الذي لا تطهره رياح المحبة والتسامح.
12: كلامك جميل رغم أنني لا أفهم شيئا.
4: انهضوا انهضوا وحركوا الهواء بعبادتكم حتى يرضى عنكم الإله أبيس.
10: صدقت يا كبير الكهنة.
5: يا قوم توقفوا عن هذا العبث.
4: ماذا تقول يا رجل؟
5: لقد عاد نبي الله موسى من الجبل.
4: عاد؟ متى؟
5: عاد منذ قليل وأخبره أخوه بما يجري من عبادة العجل، فغضب أشد الغضب.
4: كيف عرفت أنه غاضب؟
5: ألقى ألواحا كانت في يده وأمسك برأس أخيه ولحيته يلومه ويعنفه على صمته.
4: وماذا قال له هارون؟
5: قال له النبي هارون: يا أخي لا تجذب رأسي ولحيتي، إني خشيت أن تظن أنني فرقت بين بني إسرائيل ولم أنفذ وصيتك.
10: يا قوم إن نبي الله موسى قادم إلى هنا.
4: عظيم عظيم، ما دام نبي الله موسى قادما فلستم بحاجة إلى خدماتي.
12: إلى أين تذهب يا سامري؟
4: تذكرت موعدا مع صديق فوق هذا الجبل.
5: لا يوجد فوق الجبل إلا أمثالك من الذئاب والعقارب والثعابين. انتظر حتى يحكم نبي الله في أمرك.
1: وجرت محاكمة السامري وأخذ حقه في الدفاع عن نفسه عندما سأله النبي الكريم: فما خطبك يا سامري؟
4: سأحكي كل شيء، لقد بصرت بما لم يبصروا به. كان الملك الجليل جبريل بيننا، فقبضت قبضة من أثري ما كان سيره واستخدمتها في صناعة التمثال.
5: لماذا فعلت ذلك؟
4: هكذا سولت إلي نفسي.
12: انتظر هنا حتى يصدر نبي الله حكمه عليك.
13: لو أمر بقتلك ألف مرة لكان هذا أقل من جريمتك.
4: ألم تكن تعبد العجل مثلي؟
13: أنت الذي ضللتنا وكنا لك تبعا.
5: صمتا، إن النبي سينطق بالحكم.
1: قال موسى عليه السلام: اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه.
5: لا يحدثه أحد ولا يمسه مخلوق، هذا أمر نبي الله، اتركوه وحده حتى يموت.
1: بعد أن أصدر موسى عليه السلام حكمه على مدبر الفتنة، حكم على أداة الفتنة بالنسف، أمر أن يحطم العجل ويحرق وتلقى بقاياه في اليم.
5: لا تنظري ناحية ذلك الرجل.
6: تقصد السامري؟
5: اصمتي، لا تنطقي حتى اسمه، لقد أصبح محرما علينا الكلام معه أو لمسه أو حتى الاقتراب منه. أتفهمين؟
6: أفهم يا أبي، لقد أضلنا وأرى أن عقوبته أقل من جريمته.
5: الله أعلم وأحكم يا ابنتي.
6: بالطبع يا أبي، الحمد لله أن نجانا من الوثنية وعبادة الأصنام.
5: سأتركك الآن لأشارك الرجال في شرف تحطيم التمثال كما أمر نبي الله.
9: هذا يكفي، هيا ضعوا هذه الأجزاء في النار.
12: القارب معد لنقل الذهب المصفور إلى المهد.

0: غطي الحطب جيدا يا ميخا حتى لا يبتل ويفسد.
1: سنذهب الآن لنشعل النار ونتدفأ في هذا البرد الشديد ونتناول ما رزقنا الله به من طعام.
2: ميخا باجيرما، انظرا إلي، إنني صديقكم السامري.
3: كأنك لم تسمع شيئا.
1: بالطبع لست مجنونا لأعرض نفسي للعقاب.
2: لماذا لا يجيبني أحد؟ إنني إنسان مثلكما وأشعر بالبرد وبالجوع، ولا يمكنني أن أفعل كل شيء بمفردي. سأهلك بهذه الطريقة.
0: امضي سريعا دون أن تنظر إلي.
1: بكل تأكيد.
2: لم أكن أعلم أن هذه العقوبة أشد من الموت. تصورت في البداية أنني نجوت من العقاب وتركت إلى حال سبيل، لكنني أتعذب من الوحدة والفراغ، وهم قليل سيصيبني الجنون.
4: من كان يظن أن هذا المكان البغيض الذي كان فيه العجل الذهبي سيصير حديقة مثمرة؟
5: في رأيي يا أبي لا يوجد مكان بغيض، وخير ما فعلناه أننا زرعنا تلك الأرض بالخير.
6: ليسامحنا الله على تقصيرنا وضلالنا وليجزي من كان السبب فيه.
7: صحيح، ألا تلاحظون غيابه؟
1: نعم نلاحظ، منذ أسابيع لم نره بيننا.
0: ولا يدور كالمجانين يتسول الطعام.
4: ترى هل مات أم لا زال حيا؟
8: هذا أمر لا يعنينا، لقد حكم الله عليه ولا رد لقضاء الله.
5: دعوكم من هذه السيرة المقبضة لننسى أمره تماما ونحتفل بإثمار الزرع ونقتسمه بيننا.
1: لا تنسوا نصيب الفقراء والمساكين،
4: سيأكلون قبل أن تمتد أيادينا إلى ثمرة واحدة.

0: أشعر بألم شديد في رأسي. يبدو أنني محموم. ماذا أفعل؟ عندما أشفى سأغوص في البحر وأستخرج الذهب المصهور وأعيد صناعة العجل. لا أقوى على الحركة، لا أقوى على الحركة ولا الكلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. صدق الله العظيم.
2: لكن السامرية كما حكيت لنا يا صاحب البحر يبدو وكأنه شخص ذكي وجذاب.
3: هو بالفعل كذلك يا زياد، وهذا مصدر خطورته. إن الشخص الذي يتحايل على الناس وينصب عليهم يتمتع في الغالب بذكاء وقبول وقوة منطق، ولكنه بدلا من أن يشكر الله على نعمه يستغلها في الشر.
4: لهذا كانت عقوبته البعد عن الناس وكف أذاه عنهم.
3: لقد حكم عليه بالوحدة في الحياة، حكم عليه بالنفي داخل جسده. هذا هو العقاب الأول يا مرجان. العقاب الثاني أبقاه الله في علمه. عندما يأتي الموعد الذي لن يخلفه السامري ولا غيره من الطغاة والمحتالين.
5: لقد احتال علي أصحاب المطعم بهذه العصي المدببة، لم آكل بها حبة أرز واحدة.
3: كل في بلد آخر. هيا بنا، لقد تأخر الوقت، يجب أن نستعد للإبحار.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.

0: 그래, 그래.
1: 오라지.
2: 인하 السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
4: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
4: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
4: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
3: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
4: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
5: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

0: olacak.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

ساعات غمض عيونها وساعي تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة يتغير لونها شفت العشق شي يسوي يا فلانه

الصباح رباح، والتميز نجاح. أرشيد أف أم.

0: بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5721. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: الراجعي.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد FM.
6: بحث رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة نيويورك، بحثا ملفات استراتيجية كبرى تتعلق بمستقبل الشراكة الثنائية وأمن المنطقة. وكشفت مصادر عن تقارب بين الزيدي وترامب بشأن ملف حصر السلاح خلال لقائهما، وأكد الزيدي التزامه بإنهاء ملف الفصائل المسلحة، فيما أبدى ترامب دعمه الكامل لهذه الخطوة وسط توافق بين الجانبين على اعتماد المهلة الزمنية الجديدة المقترحة من بغداد كإطار نهائي وحاسم دون أي تمديد إضافي لضمان فرض السيادة. كما وجه الزيدي دعوة رسمية لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية والشركات المتخصصة للمشاركة في مؤتمر بغداد للطاقة خلال لقائه بهم في نيويورك. واستعرض الزيدي الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي للبلاد، مؤكدا تقديم تسهيلات تشمل تمليك الأراضي وإعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات، مع التركيز على مشروعات قطاعات الغاز والبتروكيماويات ومبادرة طريق التنمية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل الاستثمارية الواعدة. ناقش رئيس الوزراء علي الزيدي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تطورات الأحداث بالمنطقة خلال لقاء جمعهما في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 81. وشدد الجانبان على أهمية تضافر الجهود الإقليمية لمواجهة التحديات الراهنة وترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدين ضرورة منع اتساع دائرة التصعيد وتجنب المنطقة المزيد من الأزمات والتوترات الميدانية وحتى السياسية. اتفق الزيدي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيويورك على بسط سلطة الدولة العراقية بالكامل في سنجار وإنهاء وجود العناصر المسلحة المحظورة. وتضمن البيان المشترك الاتفاق على تسليم معسكر بعشيق زيليكان للقوات الاتحادية العراقية تدريجيا، مع تعزيز التعاون الأمني وتوسيع التجارة والاستثمار والإسراع في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وفي مقدمتها طريق التنمية. أكد مبعوث الرئيس الأمريكي توم براك أن تسليم أنقرة قاعدة زيليكان لبغداد وفق جدول زمني متفق عليه يمثل نقطة تحول حقيقية تحقق سيادة العراق بالتوازي مع أمن تركيا. وأوضح براك عبر منصة إكس أن الأحداث الإقليمية التي تبدو كالفوضى تسهم في بناء نظام أمني خاص، مشيدا بالآليات المشتركة التي تعزز الاستقرار والتنسيق بين البلدين وتنهي مظاهر التوتر في المناطق الحدودية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بدوره حذر هو الآخر من خطر ما أسماه بلقنة العراق، أي تفتيته إلى كيانات متناحرة، مشددا على ضرورة نزع سلاح الفصائل لتفادي هذا المصير. وفي موقف حاسم أكد روبيو دعم بلاده الكامل لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا ثقته المطلقة في التزام الزيدي بهذا المسار المصيري لحماية وحدة البلاد. أعلنت باكستان شن ضربات جوية استهدفت 10 مواقع داخل أفغانستان، قالت إنها تستخدم لتخزين طائرات مسيرة وإطلاقها باتجاه الأراضي الباكستانية. وقال وزير الإعلام الباكستاني عطلة تارار في منشور له على منصة إكس إن الضربات استهدفت مواقع عسكرية، قال إنها مرتبطة بمحاولات شن هجمات من الأراضي الأفغانية، مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي الباكستاني رصدت واعترضت طائرات مسيرة أطلقت من الأراضي الأفغانية قبل وصولها إلى أهدافها داخل باكستان. تتابع تايوان عن كثب محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في واشنطن في نيويورك، وسط توقعات بأن تكون الجزيرة ضمن الملفات المطروحة بين الجانبين. وقالت الحكومة التايوانية إنها تحافظ على اتصالات وثيقة مع الولايات المتحدة وتتابع التطورات باستمرار، مؤكدة أنها ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية وتنويع شراكاتها، مع توجيه الشكر لواشنطن على دعمها المستمر لتايوان في مواجهة الضغوط الصينية المتزايدة خلال المرحلة المقبلة. أيضا
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
0: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
7: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. هذا المقطع من الآية الكريمة 27 من سورة يونس تناول مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. الآية اللي تسبق هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كأنه أكو مقارنة. القرآن الكريم يريد يحط معسكر المحسنين بجانب ومعسكر المسيئين بجانب. وبالمناسبة الآية اللي قبلها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة يرون بها روايات، وهالروايات يعني ما بعضها واردة أيضا قد تنسب للأئمة سلام الله عليهم، أن الزيادة هي قبة من لؤلؤة واحدة هنا شوية يريد لنا وقفة. أكو أخبار من النوع موجودة كثيرة، يعني أن الله عز وجل يعطي العبد يوم القيامة كذا مدينة فيها كذا وفيها كذا لؤلؤ وذهب ومرجان. هذا يعني شنو توجيهه؟ يعني مثلا إحنا نعرف أن الذهب واللؤلؤ أو القضايا اللي نسميها أحجار كريمة أو معادن ثمينة، هاي نعرفها إحنا هنا ثمنها يتحدد لوجود الإشباع. شلون يعني؟ خل أقرب لك الفكرة. الاقتصاديين لما يمرون بالسلع يقولون ثمن السلعة بنسبة ما فيها من إشباع. يعني مثلا بيت أشكنا، هذا البيت يمنع من عني الحار والبرد ويمنع عني عيون الناس وتطفلهم ويحفظ أغراضي وأدواتي وأموالي بإشباع مباشر إلي بنسبة إشباع ثمنة نوعية بناء موقع الجهات كلها وبإشباع. زين، الطعام اللي أكله بإشباع، معدتي تحتاجه مقابل هالإشباع هذا اللي يصير عندي أنا أدفع ثمن. زين، بالجنة مثلا أنا لما أريد أكون في رضوان الله عز وجل، إذا كنت في رضوان الله ما يهمني أن أكون في لؤلؤة أو أكون في خص مع القصر. مو يقول القرآن الكريم حور مقصورات في الخيام. هسه الخيمة شنو؟ خيمة من قماش أو خيمة بفرق. المهم ما أكون أنا في رحمة الله، في ظل الله الذي نرجو رحمته في الدنيا والآخرة. الواقع ما يفرق أن يكون هذا أو ذاك. شنو معنى مثلا بعض الروايات اللي تعطي المؤمن هالقد غرفة 70 كذا غرفة، كل غرفة إلها مصاريع كذا فيها كذا فيها كذا؟ الداعي يعني هاي إلها منشأ لو ما إلها منشأ؟ إذا مسألة إشباع هناك ما موجود هذا موضوع الإشباع. أكو أحيانا إشباع معنوي. الإشباع المعنوي هنا عندنا الطبقة تتحدد بملابساتها. شلون يعني الطبقة تتحدد بملابساتها؟ أكو نوع من السيارات ما يركبوا إلا طبقة خاصة، أكو نوع من البيوت ما تسكنها إلا طبقة خاصة. الرتبة الاجتماعية تحددها هاي الخدمات اللي يستخدمها الإنسان، الأشياء اللي يستخدمها الإنسان. زين، هناك أكو شيء أو لا؟ يعني مثلا المؤمن يعطى أو كذا، يبدو أكو شيء من هذا القبيل. شنو يعني منازل؟ أكو درجات، وإلا مو من ناحية سواء كان الغرفة لؤلؤة أو من خشب، لكن يظهر أكو تحديد كرامة للأولياء، أكو بتعبير آخر للمطيعين، للمؤمنين تمييز. يعني أكو بعض الناس عند نسبة معينة من الإيمان، وطبعا هاي النسب محفوظة، ما يمكن الله عز وجل هو تعبدنا بالعقل والعقل يقتضي أن تكون النسب محفوظة. الله تبارك وتعالى تعبدنا بالعقل. يعني أنا إذا واحد الآن أتعامل ويا بسوق، أنا أعرف هذا حجمه 1000 دينار، ما أتعامل ويا 70,000 دينار، أتعامل وفق حجمه. كذلك إذا أكو عند نسب معنوية، أكو عند معلومات مال ثانوية أو مال أفرض كلية، أتعامل وياه بحجمه، خلي مدرس مال ابتدائية، لكن مدرس ثانوية لازم يكون عنده رتبة أعلى، مدرس جامعة لازم يكون عنده رتبة أعلى. إذن الرتب الله عندما تعبدنا بالعقل، العقل يقول الرتب محفوظة. فيبدو أن الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى المؤمنين اللي عنده خدمات، عنده أخلاق، وعنده للمجتمع إحسان وبر، وعنده لنفسه رعاية، وعنده لمقدسات خدمة، طبعا ما في شك أن هذا الله تبارك وتعالى يعطيه منزلة تتناسب معه. فغير هالمعنى ما إلها توجيه، لكن لا يصل إلى درجة بحيث يأباها العقل أو يأباها تأباه المقاييس. لأن أحيانا أنت قد تقرأ روايات الواقع ما تشتهي تقرأها، يعني لألا يتدس، إما المجتمع ما يهضمها أو لا هي في حد ذاتها ما تلتقي مع المقاييس التي أرادها الله عز وجل. سيعطى 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 غرفة، في كل غرفة علينا السبعينات علينا، يعني فرد شيء فرض. المهم أنت خليه هذا في رحمة الله، خليه في ظل الله، يعني إحنا نؤمن بما ورد به القرآن، بما جاء به الكتاب الكريم. أما التفاسير ما يعني إحنا ما مسؤولين عن الإيمان بها، أكو أشياء ما مسؤولين عن الإيمان بها، الواقع مسؤولين بالإيمان بالجملة. أؤمن أن هناك نعيم وأن هناك عذاب، القرآن الكريم يرسم لي صور النعيم، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، إلى آخر هالصور الرائعة اللي يرسمها القرآن الكريم في حدود تتناسب مع العقل ومع المقاييس. أما أنماط من التفاصيل اللي قد تكون حتى لو كانت صحيحة وتأباها قدراتنا العقلية، ما ملزمين إحنا بالإيمان بها، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية. الآية حطت المعسكر الثاني، والذين كسبوا السيئات. هنا واضح أن السيئات ما مفروضة على الإنسان، هو يكتسبها باختياره. الذين كسبوا وهذا اللي يقول لك أن من يطلع هذا من بطن أمه وحط له الله على جبهته طمغة، أنت شقي. شلون يا أخي؟ شلون أخي؟ وين العدل شاء؟ وين راح العدل إذا الشكل؟ إذا كان الله عز وجل رأسا يحكم عليه بالشقاء، مرة تقول لي أن علم الله يتعلق بأن هذا سيكون شقي باختياره، ما يخالف، هذا ما تأبى المقاييس والأدلة تساعد عليه. مرة لا تقول لي أن هذا الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه، يعني الله كتب عليه الشقاء، إيش مستهاية كتب عليه الشقاء؟ وشنو الدليل؟ يقول بلى الله يشتغل كيف، يعني لا يسأل عما يفعل، تمام لا يسأل عما يفعل، لكن مو ما يفعل شيء أباه، تأباه المقاييس اللي هو أمرنا باتباعها، اللي هو تعبدنا باتباعها. حاشا لعدل الله، حاشا لكرم الله. نعم، فإذا في واقع الأمر أن الإنسان أنت لما تقول لي بأن هذا الإنسان قد يكون أفرض الله يخلق عند السرقة، والله يعاقب على السرقة، والله خلقكم هو ما تعملون، فلما الله عز وجل خلق يقول لي أن كل عمل من أعماله الله خلقها في داخله ويعاقب عليها. ولا يا أخي، القضية هي مو الشكل، مو الشكل، هذول كانوا ينحتون صنم وهذا الصنم اللي نحتوه يعبدوه، فالله نعى عليهم هذا، قالوا هذا اللي تعبدوه واللي تعملوه بأيديكم هو اللي الله خلق أيضا، هذا مو إله، لأن الإله خالق ورازق، هذا ما يقوى على شيء، اللي تنحت أنت بيدك هذا مفتقر، والله غني والله خلق. أنت وين شرفت الآية وديتها حتى إلى أي عمل في داخل؟ أنا إذا عندي حب لشرب الخمرة معناه الله خلق عندي هذا، عندي للشرقة ومع ذلك يعاقبني، هذا كلام. وهذا مع الأسف هو رأي المذاهب الإسلامية، يعني الأشاعرة هذا رأي كلهم بصورة عامة، يعني أنت جاي تسلب كرامة الإنسان، جاي تحوله إلى ربيطة بالمحيط، أشبه شيء بالحجارة، يحركها واحد تتحرك، ما يحركها تبقى بمكانها، وين راحت كرامة الإنسان؟ أنت إذا تفترضني أن هذا كله مصوغ على شيء معين، أرجوك الله خلق لوني أشمر، لما الله خلق لوني أشمر باكر يقول تعال ليش أنت أشمر؟ أعاقبك، ليش ما تصير أبيض؟ أنت خالقني هالشكل، ليش مطلوب أنا؟ هاي من هالقبيل عينا. وهذا تأباه تماما، تأباه المقاييس العلمية والمقاييس العقلية، والتي أراد الله عز وجل منا أن نشير وفقها في سلوكنا اليومي في سلوكنا العام. إذن شو تتنبه تعبير الآية؟ والذين كسبوا السيئات، هاي نقطتين بها، أولا أن الإنسان هو

ومحل رجاء يا قاتل الله الرجاء.

وفت في عضدك. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم اعطنا من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد، وادفع عنا كل شر دفعت مدي، واجعل هذا البلد من آمن مالنا. الإخوة يشون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع.

0: 그래, 그래. 오라지.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: 그래. 오라지.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-35-7271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

رب يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

يا الله يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا وإلهنا، تقبل منا صيامنا وعافنا في أبداننا، واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا، وإلى غيرك يا الله لا تكلنا، وعلى الإيمان والإسلام ثبتنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك، وأنت الباطن فلا شيء دونك. يا الله لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، يا أرحم الراحمين.

يا الله، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل سقم يا الله، يا أرحم الراحمين. إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وعافية أبداننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا رحمن أنت القائل، ادعوني أستجب لكم وها نحن ندعوك، فاستجب لنا يا رب العالمين، يا من تعلم سرنا وعلانيتنا وتعلم حاجتنا، فاقبل معذرتنا واعطنا سؤلنا يا الله يا أرحم الراحمين. أنت تعلم ما بنفسي فاغفر لي ذنوبي.

0: اللهم إني أسألك إيمانا يبشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي رضا منك بما قسمت لي. أنت ولي يا الله في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم يا رب لا تدع لنا في شهرنا الكريم هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا كربا إلا نفّسته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا الله يا رب العالمين. يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

والنجوم هدايا، والليل لباسا، والنهار معاشا، والسماء سقفا محفوظا، والأرض قرارا، والجبال أوتادا، والماء حياة. جعل البحر أمواجا، وأنزل من المعصرات ماء ثجاجا، وأنشأ الخليقة قرونا وأفواجا. فتبارك الله أحسن الخالقين. أنزل من السماء ماء، وأخرج من الأرض نباتا، وجعل حبا متراكبا، وأنشأ زيتونا ونخلا وحدائق غلبا، وفاكهة وأبا، وعنبا وقطبا. الذي أحسن كل شيء خلقه.

وسلمت إبراهيم والنار أوقدت، فصار سلاما حرها المتلهب. وأيدت موسى إذ قصمت عدوه، وقد كان في دنياه يلهو ويلعب. وأنت الذي آوى ابن مريم سالما، وكل عداه مبغض ومؤلب. وأنت الذي أنجيت في الحوت يونسا، وقد فر من أوطانه وهو مغضب. فيا ملكا قد طبق الكون ملكه، وخرت له الأجسام رأس ومنكب. سألناك لا تغضب علينا وعافنا، فوالله إنا من عذابك نرهب. غني لو أن الخلق جاءوه كلهم، وكل له شكوى وسؤل ومطلب. لأغناهم من واسع الجود والعطاء، ولو أكثروا مما أرادوا وأطنبوا. قوي إذا ما شاء أمرا أتمه، عليم فلا يخفى عليه المغيب. عظيم له الأملاك تعنو مهابة، رحيم فلم يقنط من العفو مذنب. هو القادر العالي على كل خلقه، حما كل ملك دونه متذبذب. حليم يؤم المخطئون رحابه، فرحمته كبرى وجدواه أرحب. فأعداؤه يرجون سيب نواله، وقد أعرضوا عن دينه وتنكبوا.

فرجه قريب، فصبر جميل، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يهوي السيف إلى العنق فيأتي الله بالفرج، تتقطع النفس أسفاً

0: ويمتلئ الصدر كربا، فيأتي الله بالفرج. تغزر الدموع في المحاجر، وتبلغ القلوب الحناجر، فيأتي الله بالفرج. يعترض الطفل في بطن الحامل، وتعضل الدجاجة بالبيضة، وتقترب الناقة العشراء، فيأتي الله بالفرج. تتلوى البطون من الجوع، وتضرم الأكباد من الظمأ، وتتلمظ النفوس من الألم، فيأتي الله بالفرج. يكاد الموج يقلب السفينة، وتكاد الريح تنسف البيوت، ويكاد البرق يخطف الأبصار، ثم يأتي الله بالفرج. يشكو الدائن غلبة دينه، والغريب وحشة غربته، والمصاب صدمة مصيبته، ثم يأتي الله بالفرج. فرجه قريب، فصبر جميل.
1: وسلمت إبراهيم والنار أوقدت،

0: وأنت الذي أنجيت في الحوت يونسا وقد فر من أوطانه وهو مغضب.
1: ذكر الله أسهل ما يقال وأخف ما يعمل وأيسر ما يحمل وأجمل ما يفعل، ولكنه أكبر شيء في الميزان وأحب شيء إلى الرحمن وأجل سعي للإنسان، فلا يوازيه عمل ولا يجاريه كد ولا يضارعه خير ولا يسبقه مجاهد. وذكر الله عز وجل صدقة بلا مال وجهاد بلا قتال ومرابطة بلا انتقال ومجاهدة بلا مشقة وتضحية بلا عسر. ذكر الله استغناء عن الطمع إلى الناس والحاجة إلى الخلق والتذلل للأكابر والافتقار إلى البشر وانتظار ما في أيدي البخلاء والتملق للأدعياء. ذكر الله أمان لمن في الأرض وميثاق أكيد لحسن رعاية العزيز الحميد ووسيلة عظمى لألطاف الكريم المنان وطريقة مثلى للوصول إلى أسمى غايات العبودية والطاعة والانقياد، وهو آية على الصدق وبرهان على البر ودليل على الفضل وعلامة على الاصطفاء وسمة للأولياء. فالذاكر ولي حبيب قريب إلى الوالي السميع القريب المجيب.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن

0: يصلي بالناس صلاة الفجر، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم، فظن أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فتراجع إلى الصف، وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، ثم لم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى. ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة فاقتربت منه فأسر لها حديثا فبكت، ثم ناداها فأسر لها حديثا آخر فضحكت، فلما قبض صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرها بأنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكت، ثم أخبرها بأنها ستكون أول أهله لحوقا به فضحكت.
1: رأت فاطمة رضي الله عنها ما ألم برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه، فقالت وكرباه، فقال لها صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ودعا الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن، وطفق الوجع يشتد ويزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده السواك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسند إلى عائشة رضي الله عنها، فجعل ينظر إليه، وعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يحب السواك، فقالت آخذه لك، فأشار برأسه أم نعم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك من عائشة رضي الله عنها بعدما لينت، فاستن به كأحسن ما يستن بسواك قط، وكان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. ولما فرغ من السواك رفع يده الشريفة وشخص بصره نحو السقف وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى.

0: تفاقم الأحزان على الصحابة.
1: كان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا مؤلما، أذهل العقول وأفزع القلوب وروع الأنفس، واحتار الناس بعد أن كان صلى الله عليه وسلم ملء القلوب والنفوس والأبصار والأسماع وملء الدنيا بأسرها. فلما مات صلى الله عليه وسلم كان الفراغ الذي تركه شيئا لا يتصوره عقل ولا يحده إدراك، وكان وقعه على الناس أشد من أن يحتمل. فقد قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، والله ليرجعن رسول الله كما رجع موسى.

0: موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، زعموا أنه مات.
1: ولما بلغ الخبر أبا بكر أقبل حتى نزل على باب المسجد، وعمر يكلم الناس وينذر ويتوعد، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى في ناحية البيت عليه برد يماني، فأقبل حتى كشف عن وجهه، ثم أقبل عليه فقبله، ثم قال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لم تصبك بعدها موتة أبدا. ثم رد البرد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج وعمر يكلم الناس، فقال أبو بكر: على رسلك يا عمر، أنصت. فأبى إلا أن يتكلم، فلما رآه لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، صدق الله العظيم. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى دهشت وتحيرت ووقعت على الأرض ما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
0: في غمرة الأسى والحزن اجتمع الأنصار والمهاجرون في سقيفة بني ساعدة، واجتمع أمر المسلمين على أبي بكر الصديق، فقام المهاجرون فبايعوه، ثم قام الأنصار فبايعوه، وهكذا جمع الله الأمة على أفضلهم. فلما كان اليوم التالي ذهب أبو بكر الصديق إلى المسجد النبوي ليبايع الناس المبايعة العامة، فقام الناس كلهم فبايعوه، ثم خطب أبو بكر الصديق خطبة الخلافة فقال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم.

0: تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزيزي المستمع، بعد هذه البيعه العامه انصرف المسلمون الى تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغسيله وتكفينه ودفنه، وقد حضر غسله من آل البيت العباس وعلي والفضل وقثم ابن العباس وأسامة ابن زيد وصالح مولى الرسول وأوس ابن خولي الأنصاري. ولم يرى علي من النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى من الميت، فصار يقول: بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا. وكان يغسل بالماء والسدر، والسدر نبات طيب الرائحة، فلما فرغوا من تغسيله دون أن يجردوه من ثيابه صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثلاثة أثواب بيض يمانية من القطن. وبعد أن كفنوه وضعوه على سريره في الحجرة، ودخل الناس عليه جماعات يصلون عليه فرادى لا يجتمعون على إمام، فلما فرغ الرجال صلى النساء ثم الصبيان. وبعد أن فرغوا من الصلاة قرروا أن يدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة حيث مات، فقد قال أبو بكر الصديق إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض.
1: وهكذا أهال الصحابة التراب على القبر الشريف، ثم رشوا عليه الماء، والأسى والحزن والدموع تملأ على المسلمين أوقاتهم في ذلك المصاب الأليم، وتفطرت القلوب على الحبيب المغيب في اللحد. فالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا عن أمة الإسلام أجمعين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. احتوي ابنك قبل ان يحتويه غيرك، ان لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. الامان لا يولد من الغفلة بل من الحضور والتربية.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. الرشيد أف أم، الرشيد أف أم، للطرب، للطرب. عنوان

المحار في البحار، والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

حب وسحر، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائما.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائماً.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: نسمعها يومية عراقية 100% الرشيد أف أم.

مش أحبك، هقول أحبك أقول أحبك، وأعيش أحبك أعيش أحبك أحبك أحبك.

الرشيد اف ام.

بنسى جفاك واش

وعيني عيني تيجي فاني وعيني تيجي فاني وكلامهم

كلامهم يبقى عليك عليك وانت انت انت داري عليك مشغول.

ولاقيك مشغول وشاغلني.

0: كريك وراجعين.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 077

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز، وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: 그래, 그래. 오라죠.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

تابعوا صفحة راديو الرشيد اف ام على الفيسبوك واعطي رأيك وشارك برامجنا الرشيد في فيسك.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: ألن تذهب اليوم إلى عملك؟
1: إنني أعمل كما ترين.
0: أتركت عملك في الشرطة لتربي الحمام؟
1: كيف أشرح لك؟ إنني ما زلت في الشرطة، وهذا جزء من طبيعة عملي.
0: طبيعة عملك القبض على الحمام.
1: انبهار، انبهار، اصمتي اصمتي يا انبهار، أرجوك اصمتي.
0: أحسنت يا زوجي الحبيب، هاتها لأشويها لك.
1: قلت اصمتي وإياك أن تمسي هذا الحمام الزاجل مرة أخرى.
0: أهذا ذنبي؟ لأنني أريد إطعامك وتغذيتك.
1: هذه رسالة في منتهى الخطورة، يجب أن ألتقي بالقاضي على الفور.
0: هل سيتعشى القاضي معنا؟
1: انبهار، أنت طالق.
2: على المتهم أن يعيد بناء الجدار المتهدم في بيت جاره على نفقته الخاصة. رفعت الجلسة.
1: يا حضرة القاضي.
2: خيرا يا صاحب الشرطة.
1: أمر خطير وعاجل.
2: تكلم.
1: نذهب أولا إلى غرفتك الخاصة.
2: حسن يا زرزور، لا تجعل أحدا يقاطعنا. تفضل، ها قد أصبحنا وحدنا.
1: تلقيت رسالة خطيرة تؤكد بوجود جاسوس في مدينتنا.
2: جاسوس؟
1: نعم، رجل أجنبي يريد نقل أخبارنا إلى الأعداء من الفرنجة.
2: هل أنت متأكد من هذه المعلومات؟
1: مثلما أنا متأكد من حديثي معك يا سيدي القاضي.
2: إذن اقبض عليه فورا.
1: إنه يحسن التخفي والتنكر، لكني سأعرفه في كل الأحوال.
2: وما المطلوب مني؟
1: أن تأذن لي بتفتيش بعض الغرباء من المشتبه فيهم.
2: مصلحة الناس تستدعي هذا الإجراء، ولكن احذر أن تؤذي أحدا بريئا.

0: لماذا لا تأكل يا أبي؟
1: الحمد لله شبعت.
0: لم تأكل شيء؟ فيما تفكر؟
1: القضايا والهموم، الهموم لا تنتهي يا سلمى.
0: عندي طريقة تنسيك كل هذه الهموم.
1: وما هي؟
0: تسافر إلى الماضي القديم وتكمل لي قصة الملكة بلقيس مع الهدهد.
1: لا مفر. أين توقفنا؟
0: عندما حكمت بلقيس قومها بالعدل والحكمة بعد أن قضت على الظالم أبي الأضعار.
1: تقصدين عمرو بن أبرهة؟
0: تتذكر كل شيء. ثم رآها هدهد سليمان وهي تسجد للشمس مع قومها.
1: طار الهدهد من أرض سبأ إلى بيت المقدس ليبلغ نبي الله سليمان بما رأى.
2: عنبر، أين كنت؟
3: هل لاحظ نبي الله غيابي؟
2: نعم، وأقسم أن يذبحك.
3: لكني مظلوم، كنت أؤدي عملي وأستطلع ما يجري تحت سماء الله الواسعة.
2: بل كنت تلهو وتلعب.
3: أقسم إنني كنت في مهمة عمل خطيرة، وقد أحطت بما لم يحط به سليمان، وجئته من سبأ بنبأ يقين. يا ويلي،
2: نسيت أن أخبرك يا عنبر.
3: ماذا تريد أيضا؟
2: نبي الله سليمان وضع 3 احتمالات: الذبح أو التعذيب، والاحتمال الثالث أن تأتيه بأخبار مهمة وواضحة تبرر غيابك.
3: لماذا لم تخبرني بهذا منذ البداية؟ حمداً لله.

0: كما ترين يا مولاتي، أخذنا كل التدابير لتأمين العرش.
1: لا أراها كافية.
0: نضاعف الحرس إذن، مع أني لا أرى ضرورة لذلك.
1: يا نامق، العرش رمز الحكم.
0: أفهم يا مولاتي، ولكني أقسم لك بأن الناس في سبأ يخلصون لك ويحرصون على دوام ملكك.
1: المهم أن يكون ذلك عن قبول واقتناع.
2: أؤكد لك يا مولاتي أن أهل سبأ يحبونك من أعماق قلوبهم. أنا واحدة من العامة، وأبي كان مزارعاً بسيطاً، ولم نشهد طيلة حياتنا حكماً أعدل وأفضل من هذا.
0: إنك تشاورين الجميع، ولا تقطعين برأي إلا بعد دراسته والتأكد من قبول الناس به.
1: ورغم هذا أشعر بخوف يتهدد عرشي. لا أدري من أين يأتيني هذا الشعور.
3: عنبر، ما زلت حياً؟ ألم يقطع نبي الله رأسك؟
4: بل قطع، ويتحدث إليك رأسي المقطوع.
3: كيف نجوت من العقاب؟
4: لا تعطلني يا عصفور، أمامي سفر طويل.
3: سفر؟ إلى أين؟ وما هذه الرسالة؟
4: لا تحشر منقارك فيما ليس من شأنك.
3: سأصمت تماماً، وغداً نعرف الأخبار كلها. لكن يا ترى إلى أين يذهب؟

0: كيف؟ صبيحة، صبيحة،
1: أمرك يا مولاتي الملكة، ماذا حدث؟
0: من دخل إلى غرفتي وأنا نائمة؟
1: لا أحد يا مولاتي.
0: أقول لك هناك من دخل إلى غرفتي ووضع هذه الرسالة على سريري إلى جوار رأسي.
1: أقسم لك إنه لم يدخل مخلوق من الباب.
0: والرسالة من أين جاءت؟
1: لا أدري.
0: استدعي جميع الحرس واستدعي القائد نامق فورا، أريدهم في اجتماع عاجل.
2: لقد فتشنا القصر بعناية، لم تدخل نملة دون علمنا.
0: والرسالة التي في يدي كيف وصلت إلى مخدعي؟
2: هل يمكن أن تكون السيدة صبيحة هي من وضعتها؟
0: إن صبيحة مربيتي الخاصة ولن أسمح باتهامها بالخيانة.
2: لم أقصد، ولكن الأمر محير.
0: من دخل إلى مخدعي ليضع رسالة إلى جوار رأسي كان بإمكانه قتلي دون أن أشعر.
2: إذا كانت مولاتي ترى أني مقصر في عملي فلتقطع رقبتي فورا.
0: قطع رقبتك لن يحل اللغز. أريد اجتماعا في الصباح الباكر مع مجلس الحكماء.
2: أمر مولاتي.
0: وضع في الحراسة حول مخدعي وقاعة عرشي.
2: لقد ضعفت الحراسة بالفعل فور سماعي بالخبر.
0: ما زلت أشعر بالخوف من صاحب الرسالة.

0: لن أعيد توصيتكم.
1: نعرف مهمتنا جيدا يا مولاتي، سأراقب أحوال مملكة سليمان، خاصة في الزراعة والتجارة والصناعة،
2: وأنا سأتابع ما وصل إليه من نظريات علمية في الطب والهندسة.
1: ألم يكن من الأفضل أن يذهب معنا قائد حربي لاستطلاع أحوال جيوشهم؟
0: بالطبع لا، نريد أن نؤكد له أننا دعاة سلام ولم نذهب لنتجسس عليه.
1: فهمت يا مولاتي.
0: أظهر لهم الود والمحبة والاستعداد للتعاون المشترك إذا ما طلبوا ذلك.
2: بكل تأكيد يا مولاتي، اطمئني.
0: هيا ابدأوا التحرك ولترعاكم الشمس المقدسة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.
3: صدق الله العظيم.
5: كم هي ذكية وحكيمة الملكة بلقيس.
6: أتظنين ذلك؟
5: وهل لك رأي آخر يا أبي؟
6: إن الذكاء الذي يقود صاحبه إلى عبادة الشمس أو النار أو الحجر هو في الحقيقة غباء محكم.
5: لكنها كما رويت لي ملكة تؤمن بالعلم والعدل والشورى.
6: هذه الأشياء في غاية الأهمية، وقد تحقق النجاح المادي في الدنيا، لكنها لا تكفي لإعمار الروح بحلاوة الإيمان.
5: هذا صحيح، وماذا جرى بعد ذلك؟
6: جرت أشياء عديدة تحتاج إلى ليلة أخرى كاملة.
5: إذا نلتقي في الغد إن شاء الله.
6: تصبحين على خير يا مليكة الجميلة.

0: أنت والآخر من الرشيدة فأم.
1: عند الدخول لغسل اليدين بعد تناول الطعام في مطعم أو أي مكان آخر، فكن حريصا عند استخدام الصابون أن تتركه نظيفا، والعمل على تنظيف الحوض الخاص بالحمام بعد استعماله، فلا تترك أشياء تؤذي العين.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأم.

0: أنت والآخر من الرشيدة فأم.
1: عند الدخول لغرفة قياس الملابس في الأماكن التجارية فلا بد من تعليق الملابس ولا تلقيها على الأرض ولا تتركها مقلوبة ولا تتعامل معها بشكل غير لائق، وانظر على أرقام المقاسات على الملابس قبل قياسها، وعامل قطع الملابس كما تعامل أغراضك الثمينة في المنزل. وإذا لم يعجبك شيء لا تترك الملابس معلقة بغرفة القياس، احضرها معك للعاملين بالمكان مع شكرهم على تعبهم معك.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأمّا.

0: المراجعين.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: لا تكثر من التنقل داخل المستشفى أثناء مرافقة المريض، ولا تتعامل مع وجودك في المستشفى كأمر عابر، بل اجعله دورا يتطلب الهدوء والاحترام والانضباط، وتعامل مع المريض بلطف، واخفض صوتك عند الحديث معه، وابتعد عن الكلام السلبي أو المقلق الذي قد يزيد توتره. كن سندا نفسيا له قدر الإمكان.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الممتع والآخر من الرشيد FM.
1: تجنب جعل مواقع التواصل الاجتماعي أساساً للتواصل مع أقربائك، فقد تؤدي الرسائل النصية أو المحادثات إلى سوء فهم. خصص وقتاً للتواصل معهم وجهاً لوجه، وكن حاضراً عاطفياً وداعماً لهم في اللحظات السعيدة والحزينة، ولا تنسى المناسبات الهامة وقدم التهاني والتعازي لهم في وقتها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

ويوسع الكون دافية وكلها محن. أمي أمي من تصلي تنسد الجحيم وتنفتح مليون جنة. أمي أمي من تزعل سعادة ما أشوف ما توفق وافشل واقع بمهنة. أمي من تحجب شفايفها كمان صوتها يهدي الوجع من تعزفنه. أمي هيبة ملكة ودمعة يتيم همها ما تشيل خطية تشيل همنا.

وشال همنا ما لبس ملبس جديد بس جديد احنا لبسنا ابوي جنة ابوي بالدنيا بعد ما القمن الناس تنطي تسوي مني عليك ابوي ينطي بس سبد ما يسوي مني ابوي شخصية وثقل حب وحنان ابوي اعجز او في حقه واحكي عنه ابوي اللي تخاف الزلم وجه المضيف وجوه بيته يضحك ويلعب ويانا لو لعبنا شلقه مثله وين منه ابوي سوان زدمه وعلمني شي الزاد حوبه الخوه حوبه الصحبه حوبه والزلم

0: ابدأ والآخر من الرشيد FM.
1: ابتعد عن المبالغة في إظهار نفسك بشكل مثالي أمام الآخرين، ولا تتظاهر بصفات لا تمتلكها، وتصرف على طبيعتك ولا تتباهى بما لديك، ودع أعمالك تتحدث عن نفسها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: راجعين.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
0: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام، وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الراجعي.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: حاجه.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: درب نفسك على الاستيقاظ مبكرا وكافئ جسمك فور الاستيقاظ من النوم بشرب كوب من الماء. ابدأ يومك بوجبة إفطار شهية أو تمارين رياضية خفيفة واستمع إلى بعض الموسيقى ثم ضع خطة ليومك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

نفسي عشت بس عايش الناسي، وهذا البياض بالقلب بين على راسي. خلص

قالت لي سوية نعيش وقالت لي سوية نموت، تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سوية نعيش وقالت لي سوية نموت، تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستنا وسافرت بسكوت. وعدتنا بحضن دافي ووعدتنا بقلب صافي، خدعنا الظاهر انغشيت ما كنت تعرف الخافي. وفيتهن وفيتهن ترى النسوان، بس من تقدر توافي بس من تقدر توافي.

وعدتني وعدتني بحضن دافي وعدتني بقلب صافي خدعني الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

شف وين روح هذا انت حبيبي وقل لي شيل امك تخجل منك الريشة ويضيع اللون اذا رسام مرة يحاول يرسمك يسمونك هوى

0: ربحوا وراهم أكبر.
1: ربح حبي يعادل كل اللي يحبون
0: ونصحب إليك.

إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد أف أم.

0: نبض روح على روحك تنسى حن حن بابا حن.
1: المحار في البحار،
2: في البحار،
1: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

حب قاسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.